كانت أجمل وأحسن، بس بعد شهر يعني صار الحروب فوقنا، وتعرفين الحال صار.

0: جينا لهين احنا قادنا الحروف فوقنا، جينا لجاي هين ما في لا ظروف ولا حروف خالص.
1: كيف جيتوا لهون على
2: نركب سيارة نوقف عشان ما حد يشوفنا.